ما في بنت ما بتحب كابتشينو عري خليني فسر شغلة لتفهم قصدي الواد كابتشينو بلا كافين مش اسبريسو مع حليب ورخوة لأنه بن ولا قهوة بدك فيه أنا